0: رافي وبرفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الشهائسة بروع أتتني الجميع دون سلبي ولتقود سل وقت طلبي لأوشي للشي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي ما حوت قصد أدر لي بالمنتقى فقلت لي ما ودوش أو التقى وجهت لي ما لا يسأل حجبا في أبد لسالعين النجبا مدت لي مدد من لا يخفى علي شيء يتلي بالأضاب نبيت كل من خلاني فهرب بما يشؤ دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بشير قادر يا رحيم يا نسير
1: lu jitu magal bi nak ci digalu serigne mustapha bassirou mbacke demon nañu gédé ziaré ji serigne bakhir bousso khalifa serigne mbacke bousso bu gédé fekk ko ak talibé yi mo ñaanal ñepp ziaré ji serigne cheikhouna bousso khalifa serigne omar bousso mu dend ak ay rakam talibé yi wër ko ziaré ji serigne dam bousso khalifa serigne massamba khari bousso
2: bismillahir rahmanir rahim alla umayya akram salli ala sayidina muhammadin
1: al-fatih fek fa biñu ziaré je koko fek fa serigne toublen bousso mi di rakam di jité bisu it lu fi ci ndakarou ci guy masalikal jinan ziaré ji serigne mohammedan lo khalifa serigne makhtar bintelo fek fa momitam talibé wër ko ziaré ji serigne abdou samb khalifa serigne amar samb fek fa momitam wa kërëm ak ñafa jottona nek ci ay talibé fek na nak magal gi djub si talibé nek ci yoon di ñew serigne bousso eliman di khalifa serigne afé bousso momitam mu dend ak ay rakam talibé wër ko serigne mustapha gey yarway khalifa serigne mababu gey ñu ziaré ko fekk fa ay talibem serigne mustapha gey yarway ku ñu yag deg turum la ci cheikh yi la momitam mu ñaanal talibé yi ñom ñoy cheikh yi xamni seen baye wala seen wayju da daan and ak serigne touba bokkon ñi xamni ñoo jëk jëbulu serigne abdou karim dieng khalifa serigne balla fall dieng momitam ñu fekk ko ci kërëm ñoñu bokkon ci cheikh yi xamni ni ñu ko waxe e fekk itam serigne modou ñang di khalifa serigne dekk ñang fekk fa drame mi di waykat bo xamni ñu ragné la mu jang fa jang yu neex bañ fa joggé ba tay e dañu wéy ci di ziaré ji ci kër cheikh yi dem fi ci kër serigne abdoulaye sar khalifa serigne mbay sar momi tam di kilifa go xam gi guñu ragné la buñ fa joggé batay dem ci ziaré ji serigne abdou wahab diop di khalifa cheikh massamba khari dam ak serigne tierno kan khalifa sindey kan mo dend ak talibé momi tam buñ fa joggé dem ziaré ji serigne modou ka di khalifa serigne moussa ka serigne moussa ka kuñu xam la way katu talif kat la buñu ragné ci mbindi khadimu rasoul wayam yu bari di ngeen ko faral di dégg dem ziaré ji serigne mustapha si di khalifa serigne malik bassim serigne mustapha si fekk nañ fa serigne modou si serigne mustapha si way kat la di ngeen ko xamé ci xassay yi ngeen di dégg sax di ngeen ko ci gis ci biir li ñu leen di andil ci magal gi fekk fa serigne modou si momu tam di jankatu xassay dem ziaré ji serigne cheikh gay khalifa serigne mor mbacke jolof tam bokku ci cheikh yi dem jaar gi Serigne Abdou Samad Gueye, khalifa Serigne Bassirou Gueye, ziar gi Serigne Moustapha Mbacke, domi Cheikh Abdul Ahad Mbacke, koku moy domi Serigne Abdul Ahmad mi xamni mo don 3e khalif, ziar gi Serigne Moustapha Mbacke, domi Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacke, Touba Darou Minam, ki di Serigne Moustapha Gueye, khalifa Serigne Soda Gueye Mundaw, momitam ñu fekk ko fi ci talibé, ziar gi Serigne Abdou Latif Mbacke, Touba Darou Minam batay Serigne Cheikh Lo, khalifa Serigne Modou Lo Issa, Serigne Moustapha Gueye, khalifa Serigne Soda Gueye, kele mo nekkon khalifa Serigne Soda Gueye Mundaw, ci di khalifa Serigne Soda Gueye, Serigne Abdou Touré, khalifa Serigne Abdou Karim Touré, Touba Darou Minam batay fekk fa rakam Serigne Cheikh Touré mi xamni ci secrétariat le bokk bu Serigne Moustapha Bassirou, ziar gi Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Assane Gueye ak Serigne Malick Lo, khalifa Serigne Modou Anta Bathie, Touba Soura, Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Abdou Samad Gueye, tam ñu fekk ko fofu ci dig talibé yi buñu fa joggé, dem ziaré gi Serigne Cheikh Mbacke, khalifa Serigne Balla Dior Bobby momi tam fekk fa mbolo mi wor ko mu ñaanal leen, ziaré gi Serigne Cheikh Mbacke, khalifa Serigne Mor Mbacke Doj mom ngeen gis ni fiñu tollu, ziaré gi Serigne Cheikh Touré, Serigne Cheikh Touré Sew di khalifa Serigne Omar Touré, Serigne Cheikh Touré Mbar, khalifa Serigne Dam Touré mo nek ni.
3: الذين يؤمنون بالخير ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فساد لا مرض ولا مصاب نار بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا آمنوا كما آمنوا الشفاء ولا إله الشفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا يستهزئون بهم ويأمرهم في فخر يمر أولئك الذين نصرهم الله ثم لهم ربتي يعرفون ما كانوا معبدين مثلكم مثل الذي استوقد نارا فلما على ما أولئك أصحاب لا بنوي وتركهم في ثمة لا يبصرون ثم بكم نوين فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء في ثمة بعضهم بعض يتشالون عذابهم فيحسنون من السماء خاسر الموت ولا محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلها على لهم مسلمين اذا اسلم عليهم وعاموا ولو شاء الله لسعهم بسمع وابشرهم بما على كل شيء خير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي محمد عليكم ترتقون الذي جعل لكم الارض فرارا وسبع الشرع بناء وانشر من سماء فاخرج من السماء فرزقا لكم ولا تجعلوا لله اعمالا وانتم تعلمون وان كنتم فيها مما نسال على عبدنا فاروا المسرين بسواد من مثله يدعو سواد عبدهم لا يملكون سارقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والنيار عند الكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ان الله لا يشيع الا رب سلم ما بغل فما فوق فاما الذين امنوا غير معلوم ربهم اما الذين كفروا فيقول ما شاء رب الله بها ايوه سلام ويسلم على اولئك المخاسرين كيف تذكرون بالله وكنتم الله تنفعيكم كل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستويا على سبع السماوات بكل شيء عليم يسأل ربك الملائكة إني جعل من الخليفة قالوا أعطينا فيها ويبشر فيها ويشفق الماء ولا نسبه بحمدك ونسبه لك قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم آدم ونسمع كل سمع علم الملائكة فقال هم يغني بأسماء أولئك الخالقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أعلم أنني وأشكرنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم كن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فنكونا من الشالمين أسأل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا عبدوا بعضكم عبدوا في الأرض السلام والله الإلهين فتلقي آدم من ربي كلمات فرب عليه إنه هو التواب الرحيم
1: صدق الله العظيم gannaaw buñu deglu alquran alkarim ak serigne mbacke fadiama ak ñimu andal mu doon ci buntu keur khalif general serigne abdul qadir mbacke ñu dugg ci bir bibliothèque bi di daray kamil di keuruk téré yi serigne abdul ahad mbacke liggey ko liggey bu rafet bi wone fi ni serigne touba cheikh amadou bamba fonké alquran di nga fi fekk itam bepp téré xam xam bo bëgg jariño xewal bi bokku na ci li serigne touba ñaanon ci yalla defal ko ko Touba di dekkup sakku xam xam dekkup genn ci lendeum tabbi ci leer fi ci bibliothèque bi fekk nañu fi Momadou Ndaw miñ ko denk
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun waxtanu tay ñing koy def ci señ bu mag bi ak alquran xam ngeen lool nak xawna wuté ak waxtaan yi nga xam ne moom la daan def ci at yi weesu ndax dañ daan jël benn ci diwaan yi nga xam ne ñoo nekk fii muy diwaan yoo xam ne lañu làmboo dafa bari lool ñu tànn ca ay mbir yoo xam ne dañ leen koy gaaral waxtaanu tey wii nag dafa nekk waxtaan woo xam ne yi moom du looy fekk ci benn diwaan maanaam diwaan yu bari maanaam man li sëñ bu mag bind loo ci xool rek loo ci yër te setantal ko rek danga ci gis jeexatul alquran wala jeexatul hadith kon du lu nekk ci benn diwaan mais dafa tasaaro ci diwaan yi lu nu mel nag li tax ñu di ko waxtaane moo di li ñu daan def di ko def at mu jot dan yow dañu dem ba xam ne du luy jeex ndax liñ ci waxtaan at yi yëpp terewul ba léegi des na diwaan yu bare bare yoo xam ne ñi ngi fi te tuddagun ko ak yunu mool ba noppi ak yeneen yoo xam ne mënagun ko te sax suñu yéen a du woon wax ko ba mu jeex ndax xam ne ne mënuñ ko waaye junju rek mbir yoo xam ne yi képp ku mu yitteel boo bëggee gëstu boo ñëwee fekk ko fii lii nag mu nekk loo xam ne lii kon sujet bu yaatu la ku ko bëgg a gëstu te bëgg ko xóotal faw nga def li ñuy wax enquête da nga dem ci mag ñi nga xam ne ñoo dundal jamono booba nga laaj leen ñu wax la li ñu xam suñu mag bi ci digganteem ak alquran laaj na it xanaa nga dem ci daara yi nga xam ne yi moo leen sampoon wala moom moo formé ñi leen samp ñooñu itam nga def fa enquête dana laaj it nga dem ci mbindi ñi nga xam ne ñi ay taalibe leen woon jamonoonte woon ak moom liñ ko seede bind ko mu nekk ba léegi laaj na nga dem waaye li nga xam ne lii sax mooy li ëpp solo moo di moom ci boppam lu ci bari daf ko bind te kon dellu ci mbindam yooyu itam lu am solo la ñun na sax ci loolu la ñuy wax te duñu wax ci li mu bind lépp ndax li mu bind lépp xamuñ ko te itam li mu bind lu nekk buñ ko gisee ba sax xam fa mu nekk waaye nekkul fii ci daara ji duñu ci wax ndax li ñu tàmbalee woon rek moo di dañu fas yéene lépp luñ fi tudd rek.

سيفعل بعد مكنوني رمنا سكر الذي بالكاف ونوني ما سيفعل من بعد مكنوني

وأرتجي من أجرا خير ممنون إلى يقعد بزاح بين وزاني على المناعي وعلى فعل مجنون وجاد ويلا بزر ساقد من لمن أتانا بمخروج ومسنون سند القزاي دليل الوحاب أذكره بها ونشاخ ما قد فاق مسنون حلى بغاد بن وليد هنا وجادي بحسيس منه ملون نعجج مسقيشا وهو رسول كرم وقبل أن قصص الوادي وسألوني يلا ويحيى خيوم قلبي يدي وزن جنابي بسر منك مكنون هذا العزيز الذي يبقي بخايته فلتك بني كل مخلوق يخاسيني ارميني وتنجيني رديت عنكم رداء لا يفارقني ليلتموه على سقم بسجين نبعد عن يمن قلوب جيفتهم وأخرجوني كم محسور ومسجون أبي برادة ومصنع الدر وهم سم وبكم وهم ينكاسيات من عفو من جنابي بر سلوتهم يا مالك الملك يا رب الشلاقين تنبيهم درا انذر وتنثرني بهم عليهم وفوق السحر تحطين كذا

فوق ما عند ثليتين للعي جل يدي والقلب محبدني وساقي فوق ما عند ثليتين ليرال في البعي حداي ولي جسم والكل فيما مضى قد كاد يحسين سواجيل الذي مهما سكنت له أزكى ولي خادم أهوى بالتقنين يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أجرم بي وبقير سبري حين

أجارني وكفاني قلبي بتنيني حنيجة لا صل من كانت تحرقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني مع حيوبي الذي كانت تسلسلني وليعين خيرا كل تحين توجهوا مني بذكوري لها بقن أمتي المستضعى والسوق ينويني توجهوا مني بذكوري له بقن أمتي المستضعى والسوق ينويني علي سلا بتهذيب بجملته وجعلني من

0: للمنطقة للمنطقة للمنطقة.
1: دم سيتي كي دي سيرين مور سورن خليفة سيرين مسورن سورن بندر غناو بو سيرين توبا لاكو ني ني مودون توبتو لو بري كي مديري سيرين الشيخ مصطفى مباكي في بروميير خليفة يو دناني بلان جوماجي وطفو في فرنسا في 1931 اجيتام رايو جوبل توبا اك ميري تي فرنسي توبا اك يو على النبي ولا لوزن نيو فك كو كون طالب يو باري رانيف اك سخنا نيان دون سخنا سيرين مسورن كاكفا بامبا سورن نيان كو رانيه
2: ممكن النداء او ذل كل مسلم ومسلمه ما لزوال كل يكوف السلام لكل مؤمن وكل مؤمنة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بزارات لسف مدمنة مد لكل مسن ومسنة أهل بزارات تنا مستزنة وجل مد رسول الله

مخجل من لم يسلمه كوي لأمة النبي صلى الله عليه بالتسليم من رب جل.

0: ci bisu magal gi nak batay ci digal serigne Saba Sirou Mbacke demone ci ay keur serigne Dan Mbacke nek secrétariat ngeen xamé ko ci secrétariat bi nek ci keur serigne Touba dem setti serigne Mbay Mbacke khalifa serigne Balla Thioro Mbacke muy koko kon serigne Mbay Mbacke bu fa joge setti serigne Khadim Mbacke khalifa serigne Eliman Mbacke ziyare ji serigne Cheikh Mbacke khalifa serigne Khasim Mbacke damir jami'a man aradu durrana qabla wusulihi ilayna wa qina serigne abdourahman mbacke khalifa serigne afe mbacke anta la ci awlaytana ma yurhadu fadlan fa kuffana bihi ma yurhadu najdi fadlika habibika liha wal tubim wa kuffahum kullam maghab isrib khuluban musrikin kullihim li ghayrina serigne baram mbacke khalifa serigne morpenda bampana li hanaka almani huwa alkarim ilayka la ilaha siwaka narhabu wa fi hudaka la siwa'u narhabu serigne mam tierno mbacke khalifa serigne cheikh awa balla mbacke mo daru musti mo daru marnan serigne mam tierno mbacke dan ngeen ko ragne ci magali mi magal ci daru marnan fi hasihi dari wa tilka dari rajawta rahmataka ya rahim mam tierno mbacke ngom talibi wor ko diko ziyara tafaddul bi sayyidil anani atfatu narak di man mawlahu buñu fa joge batay mam tierno batay mo ngeen gis ñu diko ziyara talibi tafa kal ci keur gi talabtu minka an akuna habada lak wa an takuna li araqada fika wa fil muhtarikh ñu joge fa dem ziyara ji serigne Modou Kara Mbacke di khalifa Seyd Ousmane Mbacke no reyni mu daru musti Peter Atin bi Mustafa Muhammadi Serigne Amsatu Mbacke Imamu daru musti antal illahu wa ibul qaharu almanihul ashisu wal jabaru lakal khalaiqu mahan wal amru wa minka yati muna wal nasru layl lana kull murid wa marid wa saqiran li kull ma Serigne Modou Mbacke khalifa Serigne Abdourahmane Mbacke wa sahbihi sallim wa sahbihi Serigne Mustapha Absa Mbacke di khalifa Serigne Modou Awa Balla Mbacke di magi Serigne Kasso Astulu Mbacke wa sakarati hada wal araka allabani tahlim man la yafa alay istayun kan li bil akhba Serigne Abdul Aziz Barango buy bind di khalifa Serigne Bara Mbacke wa amali wa li yudiru bali malakani al alfasa wal mahaniya wa fakkak bi la akunu aniya Serigne Abdul Aziz Barango ki bi talibi fi sirri wal jahri bila amrari minhu talatul ilma wa sayyidina mu ñaanal ñepp tahaddudin wa bil khuyuri jamaa Serigne Abdou Salam Mbacke khalifa Serigne Ibra Fari Mbacke li wajhihi tahlimu ubdi ilma yanfahuni wala yuridu zulma lahu khitabi wa huwa al alim wa niyyati li wajhihi tahlimu mbacke abli ya wahabu kawna serigne sam mbacke di khalifa serigne gawar falla uqair atish muhini ila al ilahi tajahu bi tawba fa joge ziyare ji man dana bil iman wal islam wa kana bi mudu raqiya mi khalifa serigne modou mamoun mbacke ziyare ji serigne modou mbacke khalifa serigne omar mbacke min kulli kufrin mu'minan bi rabbi alfiqhu nafuhu salahu sa'i fi sa'il bila qatan wa qayyi barakatul islam islahul jami' joge fofu mën fa joge ziyare ji serigne sidi mbacke khalifa cheikh abdul ahad karamatul wali an la yasiya fi sa'irin wa batinin un ushiya rilwan man laysa yasalul akrama faja'a man ara'ahu wa karama nilo bima sakartu lil ilahi kama bi ija rasulullahi ziyare ji serigne cheikh mbacke bombali khalifa serigne mbacke madina fekk fa fatam ci keur gi ni ko ziar fekk fa talibé ñu bari rabbi israani isandri way shirli am bir kër gango di jakkalo batay ak juma magi ci touba ñeug fa ziaré ji serigne dam ata mbacke khalifa serigne ibrahim mbacke
1: wa tabi'in wasra an li sadri amri yasir li yasirni ilma hatta ura ala matan qidama sakawtu kawni yahbali dan nasiya ilayka
0: ya nak ñu fi joge fi ba daru ko ziaré ji serigne aliou mbacke khalifa serigne modou mustapha mbacke premier khalife general kullu murid
1: li yafta an abwaab ikmatika ya fata ufatan qad yuqilu misliya ya barru ya alimu ya munawwiru qalbi yanawwir aw ara ma yusarru safi fuadi likay yafsana nasaltuhu
0: dogo fe ziaré ji serigne abibou mbacke khalifa serigne mbacke khadio serigne mbacke kadior
1: jihadi nafsiya rabbi ajib wa la tarudda dahwati bijai khair mursalin qudwati yasir li al uslata wa ta'alluma wal ifsa
0: serigne mamour mbacke ngok dendey serigne mamour mbacke di khalifa serigne modou khabbar
1: yasir li al yasira wal asira warul li yasihab ya qadira
0: sukhni ak serigne abdou khafour mbacke mamour diara mbacke fekk fa ay domam serigne bassirou mbacke ak serigne dan mbacke ñu taxaw nonu
1: tafadlan wa aslim an qismati lak ilahi sa'iri wa batini fa asli al jami'a bil ma'ad
0: ñu fa bayiko nak ziaré ji serigne modou bousso mbacke ñu ko wax serigne modou bousso dieng serigne mustapha fallilou mbacke di serigne modou bousso dieng di khalifa serigne fallilou mbacke fekk fa talibé yu bari ñuy ziaré
1: rabbi alayhi salli summa sallima wa alihi wa sahbihi wa karima ya man mati
0: talibi yangi fatlikou li nga xamone bi waxnako ci castro radio bi ci ndorte be latu ñu dugg ci nawet bi ni ndox mi dina bari tuat fa kala ren lolu yalla defal ñuko muy tawfiq mañ fa joggé fi ñukoy ziaré batay ci pire kër gi barab bi nga xamni fi le serigne fallilou mbacke deuxième khalife général waccep liggey dafa mission bu mat seuk ñu joge fa ziaré ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdullahi mbacke borom derbi ziaré ji serigne sam mbacke bu ndulo ak serigne cheikh mbacke deyeli di khalifa serigne abdou dia mbacke
2: وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي لكرم وتلقي
0: سيرين عبدو امي مباكي خبان كير ماغي داو
2: او جالب العارين والخسران لم ينحني ضرر نار الدنيا واختصني الباقي بخير الدنيا ملكني ما لم يفيح عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني
0: بإلهي سيرين عبد أستو مباكي خليفة سيرين مودو ندومبي مباكي
2: ولسواي ساقه التنفيس إلى سوى نفس انتحاء الموت نحى النفوس كلها بفوت
0: Serigne Omar Mbacke ngok di khalifa Serigne Amar Fall Mbacke Kadior ñu fekk ko mom tam ci talibé yi parfa kala lepp ci besu magal ci setan ziaré ji Serigne Dam Abdourahmane Mbacke khalifa Serigne Modou Dia Mbacke fofé dañ fa fekk Serigne Moussobe Mbacke ziaré ji Serigne Cheikh Mbacke khalifa Serigne Abdou Fatou Khari Mbacke Serigne Modou Fatou Khari Mbacke sunu joge ci Serigne Cheikh Mbacke khalifa Serigne Modou Fatou Khari Mbacke dem nak
2: علمني
0: زيارتي
2: في عنبي المرضيات لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين
0: سيرين عبدو باخي مباكي دي دومو سيرين مسام مباكي
2: بالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين
0: سيرين محمد جبه di khalifa serigne massamba mbacke
2: قدم به أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت لي
0: سرين مصطفى مبكي دي دومي سرين مسامبا مبكي
2: فاق وكنت لي بالمرجاني
0: لحاس أطفال نيو دم نك في موي سكرتاريا سرين مصطفى بسيرو مبكي ci keur serigne touba ñom serigne dan mbacke serigne cheikh touré serigne gueye ñom ño nek fofu ak ñeneen ño xamni ño ngi ligge ci secrétariat wala ñu fi am lo xamni mom lañ fi dox soxna mam fati khari mbacke nak mom mu bintu serigne modou fati khari mom fa la wa presse radio télévision ak solé yak ñepp di xewlo ci ndigalul serigne soro basirou mbacke meilleure organisation
2: إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن سكوك ونفاق ودد استاذ الرسول تاذ الاله طوبى لمن اتاه دون هواه لهذا عبد الله خادم الرسول دنيا واخرى حسمه وخير رسول صلت لجاه المصطفى الملوك باسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالهاد واكفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سالجلال افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سالجلال يسر لي الهلوم والأحمال والصدق والوفاء والإقبال هنسر لي البداة والضلال وهب لي الإخلاص والكمال وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هبل السيرة وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هبل السيرة نسلت طوبى اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم نسلت طوبى اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى حبدا خديما أسمنا كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أسمنا أجب لي الحلال واصرف الحرام هني واقبل هملي على دوام نجي بجاه المصطفى مخاني من المفاسد مدى الأثمان نجي جنابي من انخفاد بعد ارتفاع وصفيا أمراضي منا علي الدهر بالسلامة وبالسهادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجحلني مصيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلي وجه قالبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي خنا يسر لي الذي يجر للرضا ولتكفني بالمجتبى سوى الخدا
3: هاهدك اليوم ولا هول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا هاهدك اليوم ولا هول ولا قوة إلا بك كن لي مؤلا ولت في جيب النبي طه صل عليه ثم سدوا جاها ولت في جيب النبي طه صل عليه ثم سدوا جاها نويت أن أخدمه في طوبى فهن يكسف سرمدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فهن يكفي سرمدا خطوبا أسجن بي جسمي وقلبي أثمنا فيك وفي ها هنا يا ربنا أسجن بي جسمي وقلبي أثمنا ليابت بيت ونبات ها هنا بالهرم
0: ci bisu magal gi nak gannaaw buñu démé ziaré ji ñoñu nak soga dem nak ziaré ji ñi nga xamni ñi ñoy doomi khadim rasoul cheikh amadou bamba ñew fi ci kër khalif général kul murid serigne abdul qadir mbacké diko ziaré fek fi mbolo mu bari daayé bari jogé fu nek ci réew mi ba bitim réew europe fu nek ci afrique ñew di ziaré ci muy mbolo mu bari ñu xamni ni mo mbolo mo xal mom lañ fa tassel ki ngeen gis di setam di serigne abdul aziz mbacke tew fa buñ fa joggé dem nak fep ni lañ ko rangé nak keur serigne abdul qadir mbacke buñ fa joggé da dem ziaré ji serigne saliou mbacke mi ngi non di serigne saliou mbacke ibn qadim rasoul talibé ñeu joggé fu nek itam ñeu diko ziaré ci ñu joggé fa ziaré ji serigne murtada mbacke ibn qadim rasoul mom itam am liggey bu reuy bo xam bi mi ngi koy def ci yoon wi ba États-Unis am na fa yu bari yo xam mo fay topoto ci jëm ci mbiri école ba nu fa joggé dem nak ziaré ji soxna maymuna mbacké bintu qadim rasoul soxna maymuna mbacké ngok mom itam talibé jogé fu nek diko ziaré ci ci bisu magal gi mo nek nonu kon soxna maymuna mbacke bintu qadim rasoul té téré alcorane alkarim talibé tok diko ziaré ñu goor ñi

0: السماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما السماء منه بجاي المصطفى المقربي أروم خير أمل ومرخبي إله كن بالمصطفى أوابي مدافئا أني وأنشئابي أسبل علينا يا أفيس أبدا كنف شدركه وسحشه الردى وفق جميعنا لما تحب واغفر لنا صنوبنا يا رب خطنا إلى الإسمة والنجاة عن كل مجر وبلاء ياتي دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكيلنا في سفر وعذري أنت وأنت خوصنا من لرري أنت الذي أوليتنا ما يرحب فضلا فكفنا به ما يرغب نجي بفضلك حبيبك اللهاب والتف بهم وكفهم كل مغاب اسرف خلوب المشركين كلهم لغيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إلى سواك نرحب وفي هداك لا سواء نرقب لسنا وأسنا بك من نار اللهب ونار هرب واكتنا كل النزب لسنا بإسمك الحسين يا وكيل فكن لنا عند قفيف والثقيل أتنا أن السرر والشرار في هاشه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رئيم فأقق الرجاء يا كريم بأي ما أميت في الإسلام تفضلا بسيد الأنام أطفأت نارك لمن مولاه يشي بلا إله إلا الله منك طلبت العلم والسعي معا يشي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون حبدا لك وأن تكون لي أراقدا فيك وفي المختار خير إمتي تفضلا وأسما أن قسمتي أنت ملاشي أبدا وجنتي عن كل سوء وأسن من فتنتي أبلي مواهب يقيم أسدي في طرأة بالمصطفى مؤمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت الإله الواعد القهار المانع الأسيس والجبار لك الخلائق مهن والأمر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باق وأسود هو على الماهي وآله بدور وسهبه سل وسلم في الدهور وجهت للآد الأليم أقلي وفكرتي وهو ينيل نقلي يقود لي نور وأبخى البركات وسكراتي حدا والأركات ألمني تهليم من لا يخفى علي شيء كان لي بالأقفى له تفكري وسمتي والنظر ولسوى أقلي ساق ما أزر له كلامي وله إقبالي وأملي ولي ينير بالي ملكني الألفاس والمهانية وفك كبلي لا أكون آنيا كون لي إدلاخ للمرالي في شر والجهر بلا أمراري منه طلبت العلم والسعي معا تهدد وبالقيود جمعا
1: te guddigay yep di salaté djom Allah ba ko docteur Serigne Abdou Fadou Mbacké fa général kul mourid fala won jang yi ni ngeen doon di won jang ñepp fala ñu nekkon Serigne Mbacké fa jama jang ko al Qur'an al Karim mo ko ñu andal groupe Fassayid bu Serigne Abdou Qader Mbacké nekkon fa Serigne Mamadou Dramé Serigne Ndongo Thiam Serigne Mustapha Sy Serigne Modou Sy Serigne Muntaka Gueye ak Elagi Gadiaga buñu deglu Serigne Mbacké Fadiama ci alcorane ba nopi deglu Serigne Sambay conférencier
2: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم من يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم ويسخرون في قلوبهم مرض فساد ولا مرء من أمر المعرف بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون لا إنهم مفسدون ولكن لا يسخرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنا قالوا آمنا كما آمنا الشرور ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لو يستهزئون بهم ويمدهم في كهان يمهلوا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالإثم ربك يعلم ما كانوا معتدين مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما على الماء له شهاب الله بالنار وتركهم في سمة لا يبصرون سمون بكمون منهم لا يرجعون أو كسيء من السماء في سمة بعضهم بعض يتشالون عذابهم فيسالون من السماء خاسر النور ولا محيط بالكافرين يكاد البرق يختفى بسهرهم كلهم على لهم مسافرين اذا اصل معهم وعاموا ولو شاء الله لساء بسمي وابشرهم على كل شيء خير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والشراب بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجزون إلا أعمال وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فأروا بمصرين بصورتهم مثله يدعو صورة أنتم أن لا يمكن سارقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقتروا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزق منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسيء إلا رب سلم أبوه لفهما فوقها فأما الذين آمنوا خير وأنه حق ربهم أما الذين كفروا فيقولوا ما شاء عبد الله بها أيها الشلاء ويسلم في ذلك أولئكم الخاسرين كيف تكفرون بالله وكنتم الله تنفعيكم ثم إليكم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستوى عن سبع السماوات بكل شيء عليم إذا قرأت القرآن ربك للملائكة إني جاعل من الخليفة قالوا أخرج فيها من شرك ويسبق دماء ونبدو بعمدك ولك قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم آدم ونسمع كلها أسمع رب الملائكة فقال أمي ونبي أسمع يا أولئك كنتم سالفين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
3: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض
2: الآخرين واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
4: مبكي جلدني بقي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولين دي نيو دي لين غرم دي لين نوكل تي بيس بي داجي في ني جيم يالا اك رسول الله صلى الله عليه وسلم اك الشيخ احمد البنبا رضي الله تعالى عنه وخمني bëpp xéet am nañu ay jamono ay bërepp ak jëmm yo xamné xali nit ñoña ñu ngeen fatte mukk ba ba sadi taxaw bis yoyu jëmm yoyu ak bërepp yoyu day sax ci xali nit ñi sax ci seen xol ñu di leen fatlik ba faaw bëpp wëpp xéet kon amna ay way gën ñu bok ci ñom am ay tanef ñu bok ci ñe yëkëti rewma sagal ko magal ko di gañjaru rewma Seigne Touba nak di jëfi yalla di taal bu sun borom tabaaraku ta'ala taalal bopum nam ci mu yëkëti ko di jëmbaxliku ba faaw ta du gëm du sahar di bok ci jëm yi nga xamne tariix du len fatte daf len di gëna magal di len gëna yëkëti ba kërok bis penc ba feek jant bi ak wër wé ngi fi rek ñu diko fatlikoo muy bindeef mo xamne leppam bindu bu toy la leppam di ak waré ci képp kuy waru mu bok ci tektali deggal yi ak ci tektali ñëral yi xamne ak dogom ak muñum rek doyna wilaya bu doon jëm jo xamne yalla daf ko fessel del ak dogu ak mat ak wolu nit la ko xamne bu joggé jëm ci lamu jëm dara mënu ko delo gannaaw du deng deng mukk du yex mukk day ag rek fa mu jëm du gessu jëm ci len muy nit ko daan xisse bopam nit ko xiss ci bopam la borom fitu deugar borom xel mu leung di borom ngor ngor gu ma seuk borom ité ju kawé bolé ko xam xam bu bari ak tabé bu jaaxal ñepp di nit jëm jo xamné du mer mukk luddul ngir lu naqar yalla muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo ku rafet yéene la bi mu yéene boppam la yéene bëpp jullit mu ngi dem naan jéggal na doom aadama yépp ba jéggal ay noonam du fayontoo mukk di nit koo xam ne ki woyefal boppam la li yàlla def ci moom lépp jo ba mu jommal nit ñépp taxul amul dara lu mu naw ci boppam ci nahju qada al haaji bi mu tër ngir jàngal jullit ñi teggin dafa wax ci bopp bi ne قال ابن شيخه الذي لا يحمد في نفسه سوى اسمه محمد مني دوم سيرنم بيغا خامن سنتول سي بوبام لودول تورم لي مسد محمد دا خامن كون جالورم يكو يالا جخ كاوتي بيكو يالا ديف ني مو نيك دي خاتلي جالو سي كو سوف لول ليب امو سي لوم جيس بوروم ريك لا جيس نانا ناول سي لول ليب ناول بوب ناول سي بوبام دارا لودول تروي مسد محمد mu deddu deddu goo xam ne jàll na fënit ñi xamee woonu deddu wakkiilu ci yàlla wakkiilu goo xam ne weesu na fënit ñi xamoon wakkiilu ragal boroom ragal goo xam ne weesu na fënit ñi xamoon ragal di ko muñ muñ goo xam ne weesu na dayoog muñ ñu ne ko fa sabruka faaqa sabra naasi xatta samawta bihi ila ala al maqami sëg muñ feeti ne kaw muñ bindeef yépp ba suñ borom yëkkati la ci saw bu muñ googu teg la ca maqaama ba gën a kawe ci maqaama yi mu di ko sopp boroomam ba xam ne wul suukar ak kaani mu di ko namm boroomam fu mu toll ba mu dox digganteem ak lépp waxtoom ne jalañ ci dénd bi fekkoon ne nit ñi amee seeni aada ak seeni baax yoo xam ne sax na ci seeni xel sax ci seeni xol nekk ci seeni cër ba mënuñu koo bàyyi waaye moom mu nekk nit koo xam ne tëlee taxaw fa nga xam ne ña fa taxaw ñàkk a mën a dem fu ko sutat ñoo leen fa bàyyi mënu faa taxaw moom mu di koo xam ne tëlee doyloo la nga xam ne ñi ko doyloo dañoo xamul ne dara gën na ko wala la ko gën mënul caa àgg moom mënu faa taxaw mënu koo doyloo mu daldi tàmbalee wuutee bindeef yi ci lool mu bokk ci xeeti doom aadama yoo xam ne ay jant lañu yuy leeral lëndami xol yi di saafara yooyu ràggi xel yi di ay waame ñeel marano ragal yàlla di ndox mu sedd mu mbéngat ngir magu maru képp ku bëgg yàlla mu nekko nit koo xam ne suñ borom daf koo xaroo loolu lépp ngir yërëm gu mu yërëm jaam ñi li mu fóot ci ay xol li mu dindi ci réer li mu dindi ci rëy li mu génne doom aadama ci yoonu texee di jaarale ko ci yoonu àjjana kenn xamul nu mu toll mu ne day du ci jamono bim ñëwee du ci béréb bim ñëwee du ci béréb du ci fakki lenn loo xam ne mën naa tax ñu xalaatoon ne lii moo war a mën a tax mu mel nii wala ku dikkee nii ci béréb bii ci jamono bii war ngaa mel nii déedéet ab xariyaam dong moo tax mu fekk fu dara néwul mu def ko lépp fekk lu dul dara mu def ko lu nekk fekk lu amul njëriñ mu def ci njëriñ loo xam ne dana doy képp ku ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foo ko lamb daj ko fa foo xool gis ko foowal bati ko gis loo xam ne lii moo ko waral wala lii moo ko tax a mel nii mu mel ba ba réew mi daj di jóg ci làmm yi gis bu doom aadama yi xëyee tudd ko fanweeri junni yi yoon foo fekk aji texe moom lay waxtaane te ko ko saxla kon wacc na fi loo xam ne ba ba saa di taxaw ku bëgg a jub jub ku bëgg texé texé ku ko won gannaaw nak xawma sa texé
5: esprit
4: waxtane ko moy waxtane sun borom tabaraka taala wa inda dhikri salihin tanzilur rahmatu dañu doon waxtane limam ahmad ibn hanbal ci kanamu ay ulama yu jegi dayo dañu yag am ci kenn ko xamne dafa ne yeen ngi tek ahmad ibn hanbal fumu agul de ni ko waxe ulama yu ci dess ne ko yow day daanu nga jël bo xamne do jogo ci mukk ahmad ibn hanbal de waxtane ko moy waxtane yalla ko non seigne touba waxtane ko moy waxtane yalla wa inda dhikri salihin tansilur rahmatu la ulama yu wax dafa ñew te ñew luddul ngir xattali bindé fi ñew luddul ngir léral lëndëm bi fi nek ñew luddul ngir dindi réer ñew luddul ngir dindi taxé bi tek ak taxé ci yërmane suñu borom ñi nit ko xamné dafa xam lamu nek xam ko mu joggé xam lamu ko mu jëm xam la ko taxa jox atta ñeppit boot leen fa mu jëm lér ko lam fa am mudi وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سن بروم تبارك وتعالى واخون يونس بن عبد الله ني واتي جيمي سي يالا باري نانيو بودي بروم خام خام امي سان سان امي من من واي نك نيم كو واخ رك لي غنا ديف موي وداعيا الى الله باذنه كنغا خامن يالا سي بوبم مولا سي مولا سي باغا دوي كو مون لا ووتيل موم دا فاني سن بروم دا فاني كو بي لوزي كون لي ني manam ñew leen wëru ci man rohi binde fi mu gallo ak neena anyal yowmal qiyam bi tagir dafa ñene bor dafa abuk fay ko mu fay daf lay fay ba wess la tax neena wala anil abrar fi ukhraya wan qadali bilam fi akhiraya way bax ni ñu yalla baxal te ñuy ciri sun borom man lañuy mengol yowmal qiyam te bu kéro ge sama berne gi mo sama borom di berndel amul ak du jeex mukk kon lu mu jeex mukk ku ne xaj na ci
6: rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama bi-iftikhar bimun lan tarima rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama بالافتخار بمنن لن ترما جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحت اللعين أغص من دنياه زادي للجنان وانقاد للهوى

وللسواي الزحزح الرجيم ترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين الجاري أكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب العتاب لم ينحني إلى دخول الجنة غير بشارات العلي ذي المنة لم ينحني زجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أخفى لي سر المصون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله إنه البديع وقادني له بأنواع البديع برأني الخالق من سواه وقاد لي من لا يرى شرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأكدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرم

وهبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حزت غاب عن الكون وفيه فزت دلني الله على الله بلا تغرب وعمري تقبلا خابت طلاتي مع الحساد من زمني حزت بلا كساد وقاني الباقي به صبورا تجارتي لديه لن تبورا لم ينحني ما باع عني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفا زمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وطابت قربي نزع للإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير التربة نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما زبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين حمدا

ثم على من حيث ما استزامرت يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا.

شهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجب

والتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتاب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك

إلى سواي أبدا وداء واجل بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقطت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب.

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رب.

يا مريحي وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي الذي لي تبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصلي يا رحيم.

نفسك. شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي، وحلت بيني وبين الضر، وجدت لي منك بخير سري، لك شكوري.

واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل صنت لي مختاري فسرمدا عني يصير

في القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم حوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجمال

وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيد.

الحال وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحاء ما سأل كالكد واجعل تحر

يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها.

في الحال والمآل، واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقول.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرى

ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل من عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدي

آل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب.

لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خلي

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل.

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

آل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسواج

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان

مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة

به في الحال والمآل، وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسق لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمد.

من مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا

خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخل

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موسى.

وليقض شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر.

واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضل

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد

الْعَرْشِ وَيَمْلَأُ الْكُرْسِيَّ يَا ذَا الْفَرْشِ وَيُدْخِلَانِ الْبِشْرَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ سُرُورِ كُلِّ أَقْرَبٍ وَأَجْنَبِيٍّ عَلَى النَّبِيِّ الْمُنْتَقَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْحُمَّدِ وَاجْعَلْ

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء.

الضم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد الوصول والسكونا وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبي.

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يلا.

صل صلاة لي تحلد الثمن ولي توصل بشارات الزمن مع صلاة من لي يحل على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وجملة الأنهر مع عيالي، واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي، واحمني عن كل كت، ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا، وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا، واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور، مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء، على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معتدي.

وليسرنهما تيسيرا واعصم عقائده مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحزح الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محل

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه

أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي لي أبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع

بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت

كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي ما اختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمة.

ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كونيك كل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

عاصما من لومي صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول.

بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هواي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من

ليجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

الصلوات بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك.

غيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

بأن تصلي وأن تسلم عني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشهد بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على

جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد، ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي خاطئا

نقد ولا مخوف لي حقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك

تشكر تدرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري.

بالحط محوت أن يقصد خطي اللغا يا مودادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر وضر النابي وضر عين وكلام.

يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجه

نوع الأشرار من التوجه إلي بليات مع سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاهه العظيم يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له

إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأن تكف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين.

من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي. وصل من على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولي ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال.

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمعي له المنى وقد له له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي.

نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غمي على الوسيلة الشفيع.

أني ماكثا بالأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر

العلمِ واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية.

على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورحمة.

ليس ثناءك سواك يحصي، يا باقيا أبقيتني يا محصي، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز نقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلم العربي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم.

أمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه ابن المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق.

والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليل.

وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفه وحق صائميه أعلى معرفة.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا

في الحال والمآل. وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد، وهب لي التجويد باجتياد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني، وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يالله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لتجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقطم ذي الحجة قطم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم.

شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا ليس يزال باقيا.

ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل

فلا تنتجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد

وعسمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زحزح الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأباد.

يا من حماني عن العارين، يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي، يا ربنا يا من له الملك معا الحمد، يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما اخترته أوطانا، مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين، على النبي والرسول أحمد.

يا منزلا طيب لي أوطاني، يا حاميا عن حيل الشيطان، صل صلاة لي تجر مددا، مع سلام لي يديم عددا، على النبي الهاشمي العالمي، من مثله عند الورى لم يعلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حمى عن جسدي أمراضي.

مثبتا الرسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزح العدا لغيري بتياد زحزحت إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب

لائقة، مع سلام لا يجاري سلام، على وسيلتي لك الماحي الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واكتب له

بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيس لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من قدمي سرورا يا واهبا

مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لو من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعل

ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد قمت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة.

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهبه

لذوي الملايين وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأجر.

يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي.

وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشر عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا

الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركي برونتو بهدي.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا حسن الجليل في أوائل حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهبي عليهم أزكى صلاة ربي نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل عنصري من شر عين وكلام البشر يفض جميع من تعلق بيا من كل ما يسد الشأن الربيا لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب لزنا بحسنك الحسين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم ولا تواخذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل أن نعفو كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها من علينا أبدا بعافية دائمة يا الله يا ذا الواقية أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك عتمت هب لي معتصم أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر قلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء وهو الذي يتعف بالعتاء بلا اجتداء كيف بابتداء كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخص لافذا يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر لله كل الحمد والصلاة على الذي بيهتدى الهدى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أهتمي بعذه من البلاء والنقم به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المذيات كلهن نويت أن أدعو مستشفيا بجاي حبه شفيع الشفاء أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربي أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاد لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس أن نسر في الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي من علي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم لك أموري أبدا أفوّد وكل من لك التجا لا يرفد وقيتني يا بر كفرا فقني ضرر أهله وكل فتني كفاء كف المشركين أني بأهل بدر واجعلنهم حسني يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكثه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نحو الذرية قبل حزل سبحان ربي الكريم الأكرم
من سانني عن جالب الألم رمي با الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفأني النافع نعم المغنيه بما به عن الأذى أستغنيه أشكره سبحانه وأحمد ومن يرمه المي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير مالي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر

ما ساء لغير مالي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وليتني بالبشر ولاددا لكلك لي وليدي يا منزل قلت الكتاب وإذا يأزل ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناذمها وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يمد المتقون آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل برأني القدوس من كل دنس وإن قيد القلق جاوزت أنس أهوي مع العرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا.

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا

ورحمة وسعة كل أوان، يا دافع الأسواء والأكدار، بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري، واغفر

وهكذا دنياي مع أخرايا، ففيهما عن نصرف الرزايا، واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن، وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم جميع